0: هاي بنتو قوة نك نغلاك أنا غبس باسن تيو نارك
1: يعني هو تغبس باسن نان نيا
0: من تتابن ما قري أريد تبي ما وراكين تميتا أدي تشاقوما أو وراكين تكون أدي سكيبيس
2: إذا ما تغطي بوتاكي بوكين تميوري أغطوكي وراكي بأنا ما تغروين واكين أنا غبس باسن يون وراكين تميتا أدي تشاقوما أو وراكين تكون أدي سكيبيس كتمن يمو إن أنوني ديريك يايو تبو بوسي أمي بو بوكي أمي بو توقع نقويا نيس كان أقاسي أنا مياوس بوكين كابوتاكين باسن نايكاي

0: ناغي بنت غوان نالاك انا غبس باسن تو نارك يعني او تغبس باسن ناني نيا من تتابن ما قري اري تابي ما وراكين تميتا ادي تراقوما او وراكين تكون ادي سكيبيس
1: اقام اتوغا تبوتاكي بوكين تميوري اغطوكي اراك بانا مما تغروين واكين انا غبس باسن يون اراكين تميتا ادي تراقوما اراكين تكون ادي سكيبيس كتمني مو ina noni mei diririki ya iyo. Te bubusi ya mi bubuke wa mi bubutoka na kwa hiyanis, kana kawasi ya na miyawusi, ibuki nika bustakini basini na ikai.